0: فورين سينيري وان. Good. McIntyre and Pine, Tennessee Tag 615, Bravo November, Whiskey Juliet.
1: Copy.